اكيد انا جيك دبور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كز اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.